وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: 102,1 RCA FM Banjar.